0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: صدق الله العظيم.
1: الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير. سلطاننا كبوهدلي يعمها مهامليا فدكاسري بجندا سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يعني برتوان نجر بروني دار السلام، وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين، ولبلادنا بروني دار السلام، ولجميع أفراد أسرتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده، ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة

0: صدق الله العظيم.
1: الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير. سلطاننا كبوهدلي يعمها مهامليا بدكسري بجندا سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يعني برتوان نجر بروني دار السلام، وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين، ولبلادنا بروني دار السلام، ولجميع أفراد أسرتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده، ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبحق الفاتحة أثابكم.